نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: إليك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم.

0: الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي سورة فصلت. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. سواء على السيارات أو غير ذلك من المتاع، أو حتى نجد ذلك على جدران بعض المنازل، تكتب بعض الآيات، هل في ذلك حرج؟ هل في ذلك شيء؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين. شوف بارك الله فيك، الله تبارك وتعالى أنزل كتابه وهو النور الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون منهجا لهم. القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى ليعمل به، ليقرأه الناس ويحفظونه ويطبقونه.
0: نعم،
1: لو جاء إنسان وحفظ القرآن ما طبقه هذا حجة عليه، لو جاء الإنسان وقرأ القرآن ولم يطبقه حجة عليه، لو جاء إنسان ودخل بحفظه مسابقات ومسابقات وهو لا يطبق القرآن، وفي عند توزيع الجوائز يسمونه أنه من أهل الله وخاصته، هذا ما استفاد شيء من القرآن. القرآن الله سبحانه وتعالى أنزله للعمل به، لتطبيقه، وأيضا احترام آيات القرآن الكريم.
0: حتى لا يفهم من كلامنا بأننا نبرر أن البعض يجهل بالقرآن لأنه لا يريد أن يكون حجة عليه، يعني
1: لا لا لا.
0: نعم
1: لا.
0: نعم.
1: إذا على النية، إنما الأعمال
0: بالنيات،
1: بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
0: ينبغي يعني على المسلم
1: ماذا قال

0: القرآن لكي نزين به جدران المساجد أو جدران البيوت أو نكتب على السيارات كذا. وهنا لو كتب الإنسان آيات معينة ووضع هذه الآيات كتذكير له ولأهل بيته بطريقة واضحة، يعني الكلام مقروء، البعض يأتي ويكتب الآيات بزخرفة طريقة لا يستطيع أن يقرأها إلا أهل الاختصاص، ويقصد بها تزيين الجدار. ما أنزل الله القرآن لنزين الجدران أو السيارات أو بالقرآن الكريم، لا، لكن لو كان كوسيلة لتذكيرهم بآية كما يحصل في المدارس للتذكير هذا ممكن. نأتي إلى مسألة السيارة الآن. فعلا كثير من الناس أو بعض الناس يكتبون على سياراتهم عبارات أقلها أقلها أقلها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو توكلت على الله، أو كذا. السيارة معرضة للأوساخ، للقاذورات، صح ولا لا؟ وإذا جاء بهذه السيارة ومكتوب عليها آيات من القرآن ووقف تحت شجرة وعلى الشجرة عصافير وطيور،
1: قد تتعرض
0: كل وسخهم على وفضلاتهم على كلام رب العالمين، هذا ما لا يليق. ثم في أثناء تنظيف السيارة قطعة القماش التي استخدمها وعلى العجلات وعلى كذا، ويأتي ويمسح فيها نجاسة، فيها وصاخة، فيها قذارة، يمسح على لا،
1: وقد تقتل أيضا المادة التي منها.
0: وبعدين السيارة بارك الله فيك وسيلة مواصلات، يقول الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فلا بد للإنسان أن يعظم حرمات الله، وهنا الآيات تمتهن بهذه الطريقة. الآيات المكتوبة بهذه الطريقة أو أسماء الله الحسنى تمتهن، ويقاس على ذلك قيام البعض بكتابة آيات أو أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم على جدار بيته أو على أسوار بعض المدارس، ويأتي الصبيان ويأتي الطلاب ويأتي من لا ينتبه ويستند على هذه الآية، أسماء الله الحسنى مكتوبة على جدار أو سور مدرسة مثلا أو مؤسسة أو بيت، أو ويأتي فلان من الناس ويضع قدمه وهو مستند على الجدار مو منتبه، ويؤتى ببرميل الزبالة وتوضع عند هذه الآية وعند ويأتي فلان ويرمي بالأوساخ، ويأتي فلان لا هذا ما يليق،
1: هذا كله بلا انتباه،
0: هذا لا بدون انتباه. أنا ما أعتقد أحد يقصد أو يتعمد، لكن الذي وضع مثل هذه الآيات أو كتبها في مثل هذه الأماكن هو قد أساء
1: جانب الصواب،
0: هو قد أساء. ثم أنت اليوم ممكن تأتي وتكتب على السيارة عبارة مفيدة جيدة، آية أو حديث أو دعاء أو كذا. الآن أنا ما أقر هذا، أنا أقول أنه فيه امتهان، لكن لو أنت كتب سوف يأتي غيرك ويكتب عبارة فيها باطل، دعوة إلى الكفر، دعوة إلى الشرك، دعوة إلى الرذيلة، دعوة إلى البدع، دعوة إلى صح ولا لا؟ ممكن؟ ممكن. وإذا قيل له لا شيل، يقول لك فلان حاط
1: فهذه بتلك،
0: وأنا كيفي وحرية لا. فالسيارة، وبعدين بعض الطرق وضع هذه الآيات ممكن يحجب الرؤية، بعض أنواع هذه المرسخات على السيارات ممكن تحجب الرؤية، والسائق مطلوب منه أن ينتبه، يكون منتبه في سياقته
1: صحيح.
0: ثم يشغل الآخرين في الشارع، إذا كاتب له عبارة على قاعد إلا وراء قاعد يقرأ ولا على يمينه
1: بتم يطالع يعني
0: مثلا مركز. مثلا مثلا ممكن تحصل، ممكن
1: صحيح،
0: حتى لو 1%، حتى لو 1 في 1000 وتعرضه للحادث. لا صحيح. السيارة روح فيها وسيلة مواصلات، روح شغلك وارجع، ودي عيالك المدرسة وارجع، روح اقضي مشاويرك، لكن لا تجعل هذه الآيات. فإذا لابد من صيانة آيات القرآن الكريم من الابتذال ومن الامتهان، كتابته بهذه الطريقة، هذا باختصار كتابته بهذه الطريقة على السيارات في امتهان لهذه الآيات، في امتهان. نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: ما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي سورة يوسف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك.

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله

يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم

أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراه

أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن

من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تقولون.

قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي

أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله

اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لو

وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا

ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.

0: عظيم.
1: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة يوسف. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة القصص.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة فصلت بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: محيط.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة فصلت.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: منطقة الأحقاف من المناطق التي كانت تسكنها الأقوام السابقة في جزيرة العرب. نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ صالح الأنصاري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا قد استمعنا وإياكم إلى سورة تحدثت عن مواضيع شتى ومحاور متعددة من قصص ومواعظ، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ صالح الأنصاري سورة الأحقاف.
2: من أوصاف القرآن الكريم الرحمة. وصف القرآن بالرحمة في عدة آيات، قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ولقد وصف القرآن بالرحمة لأن الله يرحم به من يشاء من خلقه فينقذه به من الضلالة إلى الهدى وينجيه من الهلاك والردى.
3: هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروم،
5: والبرامج المفيدة
3: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
5: هنا أثير الروح.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة آل عمران.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه النسائي وصححه الألباني.
6: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الزخرف.

0: من سورة الزخرف استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
2: أطايب الذكر والدعاء.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت الله

الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من البحرين.
1: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أسماكهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تتقون

وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة

موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق

يطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

أن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد
1: يقولها مئة مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: عظيم.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. من آداب السلام وسننه التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلم الراكب على الماشي، لما في ذلك من التواضع له وتطيب خاطره، ويسلم الماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، لما له من حق التوقير. فإذا التقى المسلمان فإن أقربهما إلى الله الذي يبدأ بالسلام، لأنه كان سباقا إلى فعل الخير. ويستحب أيضا تكرار السلام إذا فارق المسلم أخاه ثم لقيه، ولو كانت المدة قصيرة. وكما يستحب لمن أتى مجلسا أن يسلم عند قدومه، وكذلك يستحب السلام عند الانصراف. ومما يستفاد من الحديث الشريف أن السنة أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. استحباب إلقاء السلام إذا تفرق المسلمان ثم التقيا ولو قصر الفصل وتكرر ذلك. واستحباب السلام عند القيام من المجلس ووجوب رده. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عثمان صديقي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكريمة القارئ الشيخ عثمان صديقي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة لقمان.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
0: فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة غافر.
2: اللهم يا سامع الدعاء،
3: اللهم يا سامع الدعاء،
2: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: هنا
1: هنا
0: هنا
1: هنا هنا هنا هنا
0: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة،
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

0: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها خاشعين بصوت القارئ فارس عباد.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف.
2: جنة الأرض
3: قال تعالى: هو

0: الأرض، هذا الكوكب الذي نعيش على سطحه بما فيه من يابسة وبحار وما عليه من جبال وما في جوفه من طبقات وما يتصل به من غلاف جوي وما تشتمل عليه يابسته من صحارى قاحلة وغابات خضراء وما يحويه من مخلوقات صغيرة في الحجم عظيمة في الخلق. الأرض هي المكان المناسب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للإنسان وسخرها له لينتفع بها ويصلحها، فخلقها سبحانه في أبهى صورة وهيأها للإنسان ليعمر بها كل ما ينفع حسب ما أمره.
1: جنة الأرض.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: نستمع وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة عطرة

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة يونس تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، عدد ما خلق، عدد ما خلق. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ملء ما خلق، ملء ما خلق. سبحان الله عدد كل شيء، عدد كل شيء. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ملء كل شيء، ملء كل شيء. سبحان ذي الجبروت والملكوت، والملكوت، والكبرياء والعظمة، والكبرياء والعظمة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، عدد خلقه، ورضا نفسه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، وزنة عرشه، ومداد كلمات، ومداد كلمات. سبحانه، سبحانه، من ثبت في قلوب عباده رجاء، بعباده رجاء، وقطع الرجاء عمن سواه، عمن سواه، ومنح شرف رضا، شرف رضا. سبحانه، سبحانه، من رحم من اكتنفته سيئاته، سيئاته، وأحاطت به خطيئته، خطيئته. سبحانه، سبحانه، سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه، وأهلهم لولائه، وجعلهم مع المرحومين من أوليائه. خبت الظنون إلا فيه، وضعف الاعتماد إلا عليه. سبحانه الباقي العليم، الحي القيوم، العفو، العلي الكبير، البصير، الرؤوف، الباقي، الأحد، الرحمن، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الباسط القابض، الخافض الرافع، الماجد الواحد. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا، فإن عدنا فعد علينا. اجعلنا ووالدينا والمسلمين في حفظك وذمتك.

0: ورعايتك ورعايتك.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة النمل. لا

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: ما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفاتحة.

0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
1: جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد بن عبد العزيز الشامي تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يعتبر البرد أحد الظواهر الطبيعية الأكثر تعقيدا، والتي بحثها العلماء طويلا، وتؤدي إلى خسائر تصل إلى مئات الملايين من الدولارات كل عام. فكيف يتشكل البرد؟ يتجلى تعقيد هذه الظاهرة من خلال العمليات بالغة الدقة التي ترافق تشكل البرد، فهو يتم أثناء العواصف الرعدية والتي تصل فيها سرعة التيار الهوائي المتجه لأعلى الغيمة إلى 160 كيلو مترا في الساعة. وقد قام العلماء باستخدام الرادارات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وكذلك الأقمار الاصطناعية لدراسة أسرار هذه

0: الظاهرة، ليأتي كلام القرآن مطابقا لأحدث الحقائق العلمية. لقد ذكرت الآية مراحل تشكل البرد، ألم ترى أن الله يزجي سحابا، إشارة إلى التيارات الهوائية التي تدفع وتسوق السحب باتجاه الأعلى ثم يؤلف بينه، إشارة إلى تجميع الغيوم لتشكل تجمعات سحب كبيرة ثم يجعله ركاما، إشارة إلى تشكل الغيوم الركامية بعضها فوق بعض فترى الودق يخرج من خلاله، إشارة إلى تشكل قطرات المطر وخروجها من أجزاء الغيمة، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، إشارة للشكل الهندسي للغيوم حيث تشبه الجبال في شكلها. لقد استغرق العلماء عشرات السنين من البحث ليصلوا لهذه الحقائق، ولقد سبقهم لذلك القرآن العظيم، فهذا دليل على أن القرآن كتاب الله منزل من عنده، ليس من تأليف بشر، تعالى الله عما يصفون. تأملات قرآنية.
1: تأملات قرآنية.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
3: وجه الأرض
2: بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح.
4: أثير الروح.
5: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنعام.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنعام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومما جاء في فضل بعض الآيات من سورة البقرة كآية الكرسي. جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ لأن أبي بن كعب كان حافظا للقرآن كله، وإذا قال: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم بكتاب الله عز وجل، أن تدرك فيه أن بعض الآيات أعظم من بعض وأن لها فضل عند الله سبحانه وتعالى، هنيئا لك هذا العلم.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
3: الروح. الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: أذكار الأمور العارضة. إذا أحببت أحدا في الله فقل له:
4: إني أحبك في الله.
0: رواه أبو داود. إذا أخبرك أحد أنه يحبك في الله فقل له:
4: أحبك الله الذي أحببتني له.
0: رواه أبو داود. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسن.

0: حسيب ولا أزكي على الله أحدا أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. رواه مسلم. الدعاء لمن صنع لك معروفا. من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي. الدعاء لمن سببته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. رواه مسلم. الدعاء لمن عرض عليك ماله.
1: بارك الله لك في أهلك ومالك.
0: رواه البخاري. الدعاء الذي يرفع به الدين ويرجى قضاء.
1: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
0: رواه الترمذي.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: رواه البخاري. الدعاء عند إرجاع الدين أو القرض.
1: بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد.
0: رواه ابن ماجه. دعاء دخول السوق.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
0: رواه الترمذي. دعاء من أصيب بمصيبة. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمر

إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم. دعاء الهم والحزن. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال:

0: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. رواه أحمد وصححه الألباني.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، دعاء الغضب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: رواه مسلم.

0: ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: دعاء المكروه.
0: اللهم رحم

0: رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت.
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: لم يدع بها رجل

0: مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، رواه الترمذي. دعاء الفزع.
1: لا إله إلا الله،
0: متفق عليه. ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا. ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له، صححه الألباني. من استصعب عليه أمر.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا،
0: رواه ابن السني وصححه الحافظ. ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال:
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: وإذا أتاه أمر يكرهه قال:
1: الحمد لله على كل حال،
0: صححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى، رواه ابن ماجه. ما يقول عند التعجب والأمر السار.
1: سبحان الله،
0: متفق عليه.
1: الله أكبر،
0: رواه البخاري. ما يقول المسلم حين يرى شيئا فيعجبه ويخاف عليه العين. إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبر فإن العين حق، صححه الألباني. إذا خاف المؤمن قوما أو سلطانا.
1: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم،
0: رواه أبو داود.
1: اللهم اكفنيهم بما شئت،
0: رواه مسلم. الدعاء عند لقاء العدو.
1: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل،
0: رواه الترمذي.
1: اللهم

0: رواه مسلم. الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمير ونباح الكلاب. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله، فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود. دعاء صلاة الاستخارة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:
1: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر،
0: ويسمي

0: به.
1: رواه البخاري. كفارة المجلس: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين في هذه السورة الكريمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها، سورة الإسراء، بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة مباركة لسورة الإسراء. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الرعد.

0: جنة الأرض.
1: خلق الله جل وعلا هذه الدنيا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أصناف الزروع والثمار والطبيعة الخلابة التي أحسن الباري صنعها وجعلها مكانا ملائما لعيش الإنسان، فمنها يصنع غذاءه ودواءه، وبها يبني بيته ويصنع أثاثه ويشرح بها صدره، ومنها يأكل ذلك الحيوان كي يعيش ويكون في وضعه المناسب ليستعين به الإنسان أو ليتغذى به ويستعين على تقوية نفسه. وبالأشجار تحمى التربة من الأثر المباشر لتساقط الأمطار، وهكذا هي سنة الله في خلقه، فالكل مسخر لما خلق له. وعلى إثر ذلك أوصى الشارع الحكيم بالالتفات إلى الزروع والثمار والجنات حول بني الإنسان في بيئته، قال تعالى:

0: صدق الله العظيم.
1: جنة الأرض.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

في زينة الحياة الدنيا تنشرح النفوس، ومنها تتولد مسائل لا حصر لها ولا بد من وقفة يتفكر فيها الإنسان ليطمئن قلبه الحيران، ولربما تجد لدينا الجواب. فأهلا بك ببالغ الترحاب.

0: لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج أسئلة على الهواء. هذه تحية تقبلها من محدثكم حسن السعاتي ومخرجة هذا اللقاء الزميلة آمنة راشد، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ علي مطر. شيخ علي، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم.
0: حياك الله فضيلة الشيخ، وطبعا نحن نعيش هذه الأجواء الطيبة بعودة حجاج بيت الله الحرام، من عاد منهم طبعا سالما غانما إلى أرض الوطن بعد أدائه لهذه الفريضة العظيمة. وما زلنا أيضا في رحاب شهر ذي الحجة، نحن عشنا طبعا مع مستمعينا أيام العشر الفضيلة وما بها من أيضا أوقات عظيمة كيوم عرفة ويوم النحر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح آمين. القول والعمل
1: آمين.
0: الآن مع عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، والكل منهم يعني بلا استثناء عاش تجربة ربما البعض منهم يعيشها لأول مرة،
1: نعم،
0: والبعض منهم طبعا عاشها ويعني وعاد من ذنوبه إن شاء الله، نرجو ذلك يوم ولدته أمه. ماذا بعد هذه الفريضة؟ ماذا بعد هذه المشاهد التي شاهدها الحجاج في هذا الموقف العظيم؟ ماذا بعد رجوع الحجاج إلى أرض الوطن؟ ماذا يتوجب عليهم؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن حجاج بيته صالح الأعمال، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا.
0: آمين.
1: ونقول لهم قدوم مبارك، ربما بعضهم وصل وربما بعضهم لا يزال في الطريق.
0: طريقنا.
1: نعم، سهل الله عليهم. قبل الكلام عن يعني كيف يكون حال الحاج بعد الحج وكذا، وخاصة بعض الحجاج ربما تكون هي الحجة الأولى ربما تكون الأخيرة، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة كما مر بنا من قبل. كان يروى عن الصحابي الجليل الحبر الفقيه الإمام ابن عمر أنه كان يقول للحجاج إذا قدموا أو للحاج إذا رجع مثلا، كان يقول: تقبل الله نسكك وأعظم أجرك وأخلف نفقتك. نفقة ينفقون، وخاصة أنه يبقى أيام في الذهاب وأيام في العودة قديما، فيحتاج إلى زاد ويحتاج إلى وراحلته تحتاج إلى زاد. واليوم أيضا النفقة ربما تكون كبيرة على البعض ومناسبة للبعض. حتى أن العلماء كانوا يذكرون بأن تلقي الحجاج مسنون.
0: تلقي الحجاج
1: مسنون. وأنا أتذكر قديما لما كان الحجاج يذهبون قبل وجود الجسر، وهذه في ستينيات القرن الماضي، كنا نذهب مع الأهل وكذا، خاصة إذا كان أحد قد ذهب إلى الحج إلى الفرضة، فرضة المنامة، ونستقبل اللنجات والبوانيش القادمة من المنطقة الشرقية التي تحمل الحجاج. فكان شعور جميل ونحن نستقبلهم، وشعور جميل لهم هم لما ينزلون مع أمتعتهم ومع هداياهم ويرون من يستقبلهم. وإلى اليوم طبعا موجود هذا في المطارات وفي غيرها، وفي فهي يعني سنة جميلة وطريقة حميدة. حتى أنه كانوا يتلقون المسافرين القادمين من الجهاد أو الحج كانوا يتلقونه

0: بالبشر وبالسرور. طبعا لا يخفى، تقبل طاعتكم كذا إلى آخره. ومن الكلام اللطيف للإمام ابن القيم رحمة الله عليه أنه كان يقول: يوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر.
1: ميزان العمر،
0: العمر، لأن ما يجب في العمر إلا مرة واحدة. هناك من يعني يوفق لتكرار الحج مرات ومرات، حج التطوع، ومنهم غير ذلك. فالآن نقول: والحاج قد رجع من حجه، والحجاج قد رجعوا وبدأوا بالرجوع، وعدد كبير منهم ربما رجع في هذه الأيام. أقول لهم: يا حجاج بيت الله الحرام، تقبل الله طاعتكم، وحج مبرور، وذنب مغفور، وقدوم مبارك، والحمد لله على سلامة الرجوع، وهنيئا لكم هذه الطاعة والقربة العظيمة، وأبشروا بالخير. فالله تبارك وتعالى قال في كتابه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فكما تزودتم بالتقوى لحجكم قبل الذهاب، كذلك كان التزود من حجكم بالتقوى لمستقبل أمركم، لدينكم، لدنياكم ومعاشكم، في تعاملاتكم مع البشر من حولكم، من والدين ومن زوجة ومن أولاد ومن جيران ومن موظفين ومن عمال ومن خدم ومن سائر الناس، في بيعكم، في شرائكم، في أخذكم، في عطائكم، في سائر، لأن هذه الطاعات ينبغي أن يتزود الإنسان منها بالتقوى: الحج، الصيام، الصلاة. ثم تظهر آثار هذه العبادة والطاعة على سلوك هذا الإنسان، على سلوك الحاج، على سلوك المصلي، على سلوك الصائم، على سلوك الذي يذكر الله تبارك وتعالى، على سلوك البار لوالديه، على سلوك الذي يصل أرحامه. كلها طاعات، وليست طاعات عادية، بل واجبات وفرائض. فالله تبارك وتعالى مع المتقين، ينصرهم، يتقبل منهم، يغفر لهم، يرحمهم، ويدخلهم الجنة. وأبشروا أيها الحجاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهنيئا لكم. وأبشروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشركم بقوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأبشروا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، أي يمحي ويزيل ما كان قبله، فصفحة جديدة. إيش المعنى؟ صفحة جديدة لا تلوثها، لا تلوثها، وإن تلوثت فليكن التلوث بالرصاص، كقلم الرصاص ممكن أن يمحى، ويمحى هنا بالتوبة وبالاستغفار. وليس هناك أحد معصوم غير الأنبياء، فممكن يقع الإنسان في زلة، في معصية، في نظرة، في سماع محرم، في كلمة محرمة، فيبادر إلى التوبة، ويبادر إلى الاستغفار، ورد المظالم لو كان الخطأ الذي وقع فيه أو الأمر المحرم الذي وقع فيه يتعلق بالآخرين. أيها الحاج، ها قد رجعت

إلى وطنك بعد أن أديت مناسك الحج وتقلبت في أنواع الطاعات والعبادات بعد تلك الرحلة الإيمانية العظيمة، إحرام، تلبية، طواف، صلاة، سعي، خروج إلى منى، وقوف بعرفة، مبيت بمزدلفة، رمي الجمرات، كلها شعور، يعني شعور جميل، حلق أو تقصير ودعاء وتوبة واستغفار إلى هذه الطاعات. هل تنتهي كل تلك الطاعات والقربات إذا رجعت، أم أن هناك ثبات واستمرار تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تذكر دائما تلك اللحظات الجميلة والمواقف الجميلة وأنت تلبس ملابس الإحرام، وأنت تلبي، وأنت في الطواف، وأنت في السعي، وقبل ذلك أول ما ترى الكعبة المشرفة، شرفها الله وحرسها الله، وغيرها من المناسك. تذكر دائما هذه المواقف الجميلة وهذه الطاعات والعبادات، وكيف كنت منكسرا بين يدي المولى سبحانه وتعالى. فالآن الثبات، استمر على ما كنت عليه، وربنا جل في علاه قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. انتهيت من طاعة، باشر طاعة أخرى، انتهيت من عمل صالح، عمل مفيد يعود عليك وعلى أمتك بالنفع، باشر عمل آخر. لا تبقى أو لا تبقي نفسك فارغ هكذا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومعلوم كما ذكر العلماء أن من علامات قبول العمل الاستمرار على الطاعة بعد الطاعة. تبي تدري أن صيامك في رمضان كان مقبول، كمثال، إيش حالك بعد رمضان مع المسجد، مع القرآن، مع العبادة، مع الاستقامة، مع التوبة، مع الاستغفار، مع القرآن إلى آخره. ربنا جل في علاه ماذا قال في كتابه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهذا نداء الله تبارك وتعالى الخالد لمن انتهى من مناسك الحج وفرغ من مناسك الحج، أن يستمر على طاعة الله بكل ضراعة وخضوع وإنابة وخشوع، يتذكر باستمرار كما أسلفت القول مواقفها العظيمة في مكة والمشاعر وهو يؤدي تلك المناسك. فنقول للحاج: كن قريبا من الله بعد الحج كما كنت قريبا منه سبحانه وتعالى منكسرا بين يديه أثناء الحج. الحاج الفائز هو الذي نبي ثمرة، حين نتيجة من الحج. الحاج الفائز هو الذي تعلق قلبه بآخرته، حتى كان يذكر العلماء قديما، كان على ما أذكر للحسن البصري أو لغيره، أن الحاج ينبغي أن إذا رجع من الحج أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. فالحج مدرسة عظيمة. ماذا استفدت من الحج أيها الحاج؟ الحج نقطة تغير وانطلاق وتحول في حياة المسلم، يزداد بعد الحج خيرا وبرا وتقى وصلاحا، فيكون بعد حجه غير الإنسان السابق.

0: غير، حتى لو كنت قبل الحج من أهل الصلاح، أيضا بعد الحج أنت إنسان ثاني مختلف، قلبه ينبغي أن يتغير، سلوكه يتغير، لسانه، التزامه، سمته، خلقه، لينعكس ذلك على، كما أشرت إلى ذلك، على أسرته وعلى مجتمعه وعلى كل إنسان محيط به. أيها الحاج، لقد عاهدت ربك سبحانه وتعالى على الاستقامة، وأنت في المشاعر، وأنت في توبتك، وأنت في استغفارك، وأنت في تلبيتك، وأنت، فإذا هي صفحة جديدة بل حياة جديدة. فإذا كانت صفحة جديدة وحياة جديدة لا تلوثها، احذر من التلويث. يقول الله جل في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ضيافة من استقامة استقامة استقامة استقامة القلب، وإذا استقام القلب استقامت الجوارح، لأن الجوارح تبع لإيش؟ تبع للقلب. الجوارح تبع، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر جسد الإنسان، وإذا فسدت فسد سائر جسد الإنسان. أيها الحاج، الحمد لله على السلامة، وتقبل الله طاعتك، واستقم كما أمرك الله تبارك وتعالى، واستقم كما أمرك الله تبارك وتعالى، وكن ممن قال الله عز وجل فيهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الحمد لله.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به، وطبعا يعني هذه الرحلة العظيمة بما فيها من المشاهد وما فيها من المواقف التي يصعب على الإنسان أن ينساها إن كان قد عاشها، يعني تجعل الشخص كما تفضلتم إن ذهب بشخص وبهيئة أو بقلب يعود بقلب
0: يعود
1: آخر،
0: يعود إنسان آخر.
1: نعم.
0: وإذا لم يحصل ذلك ففي خلل.
1: هذه النقطة التي أود أن
0: في خلل. نفس الصلاة شيخ. نعم. نفس الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة إيش؟ تنهى
1: عن الفحشاء
0: والمنكر. أي قال بعض أهل العلم: إذا رأيت نفسك تصلي وبعد الصلاة ترجع إلى النظرة المحرمة وكلمة المحرمة والقول المحرم والغيبة والنميمة، فاعلم أن في صلاتك خلل. وإذا كان في الصلاة خلل، هل تكون مقبولة؟ لا تقبل كامل. ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلى أن وصل الرسول إلى نصفه. ولهذا الإنسان يدعو ربه بالقبول أهم شيء. شوف بارك الله فيك، لما أمر الله عز وجل أمر خاص ولشخص خاص وفي موطن خاص، أمر من الله لنبي من أنبياء وهو أبو الأنبياء مع ابنه إسماعيل أن يبنيا البيت. ماذا؟ وهم قاما بما أمرهم الله عز وجل به، ماذا قال إبراهيم؟ إيش كان دعائه؟ ربنا تقبل منا
1: إنك أنت السميع.
0: نعم. يعني أمر خاص ويعني أكيد مقبول ومن نبي، ومع ذلك فما بالك بنا نحن، و يعترينا ما يعترينا من العجب، من الرياء، من السمعة، من عدم الإخلاص، من والله المستعان.
1: الله المستعان.
0: نعم.
1: يعني هناك من الأشخاص، ويعني ترد أيضا أسئلة يعني تتعلق بهذا الموضوع، يعني من إخوة، من أخوات، يعني لربما كانوا يعانون مثلا من أقربائهم.
0: نعم.
1: يعني هذا مثلا أخ مثلا يمنع إخوته مثلا من ميراث أبيهم مثلا،
0: الله المستعان،
1: أو مثلا قطيعة رحم تحصل بين

0: إخوة وأخوات. ف يعني الذي يحصل بأن هذا الشخص صاحب المشكلة يعني يذهب إلى هذه الرحلة العظيمة، ويعني يدخل في غمار هذه الفريضة، ويعود. من المفترض أن يكون هذا القلب القاسي قد لان بعد هذه المشاهد، لكن
1: وهذه المشكلة. يعني إذا ما حصل تغير في قلبه من قسوة إلى لين، من غفلة إلى انتباه ويقظة، من تعلق بالدنيا وملذاتها وحطامها الفانية الزائلة الذاهبة، إذا لم يحصل له هذا التغير ففي مشكلة. طبعا الآن هو في المحك، ليس فقط الحاج، وأنا ذكرت هذا منذ قليل. الحاج المصلي الذي انتهى من القرآن، توه انتهى من القرآن، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومستانس أن بجري بيخلص الختمة مثلا، ها وهو عاقل والدي، قاطع لأرحامه، معتدي على حقوق إخوانه، ومن ذلك ما تفضلتم به، يعني رجع من الحج ولحين حقوق إخوانه في رقبته، استولى على ميراثهم أو لم يوزع الميراث أو حبس الميراث أو أي حقوق أخرى مالية أو مادية أو معنوية، حقوق كثيرة في بيعه في شراءه، ربما يكون هو مقاول غش وسرق وفعل وفعل وفعل، ربما يكون بائع غش وربما أخذ ديون من الناس ولم يرجعها وعازم على عدم إعادتها، أشياء كثيرة جدا.
0: يعني هو وأضف إلى ويعزم يبيت النية.
1: إيه وأيضا عندك بارك الله فيك الحقوق المعنوية، ظلم هذا بقول وافترى على هذا وشوه سمعة هذا وتكلم في عرض هذا واغتاب هذا وافترى على هذا، كان يمشي بالنميمة بين هذا وهذا، ما من إفك إلا ونشره وما من افتراء إلا وفعله، وين أي حج مبرور وذنب مغفور وأي صلاة وأنت ما ردعت المظالم إلى أهلها ولم تستسمح منهم ولم ترجع الحقوق، لابد من إعادتها. يعني هذا شيء طبيعي. فإذا القلب ما زال عنده قطيعة قاطع أرحامه وقاطع أخوانه وقاطع وخصومات بينه وبين البشر لأسباب تافهة، ولا يسعى إلى الصلح ولا ناوي على الصلح، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، من هجر أخاه سنة كسفك دمه كما ورد في الحديث، كأنه سفك دمه وهو لا يبالي، يقول خلي يروح ما مبهم، هي في خلل في عبادته، وعلامة استفهام كبيرة وتعجب على القبول عند الله، لكن في علامة، لأن الله تبارك وتعالى إنما يتقبل ممن من المتقين. أين التقوى من هذا الإنسان القاطع لأرحامه السارق لميراث إخوانه؟ أين التقوى لهذا الإنسان الذي اعتدى وسوى وفعل وغش واختلس وسرق وافترى وكذب أين؟ أنت لو تدخل، والكل الناس يدخلون إلى مواقع التواصل في أي خبر، إن كان خبر ولا موضوع ولا أي شيء، شفت بعض التعليقات جرأة غريبة على السب وعلى الاتهام وعلى جرأة غريبة، يا أخي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ذرة مثقال ذرة لا ترى ربما بالعين المجردة. أنت إيش ما تطلب؟ ما الذي تظنه؟ ما الذي تفعله بنفسك وبدينك وبآخرتك؟ الدنيا رايحة، ممكن في كامل

0: لقوتك وعنفوان شبابك و سكتة قلبية. وكل يوم كل يوم ناس يموتون وكثير منهم موت الفجأة
1: والموت لا يعلم
0: كل يوم كل يوم ما يعطيك انذار الموت. كل يوم كم من الأشخاص كل يوم نغسلهم نكفنهم ندفنهم الله يغفر له عقب يوم ثلاثة ننساهم وأقرب الناس لهم ينسونهم. هاي إذا كانت العلاقات طبيعية فكيف بك إذا لم تكن العلاقات طبيعية؟ ظلمت هذا وأكلت مال هذا وسفكت دم هذا وضربت هذا وافتريت على هذا واغتبت هذا ومشيت بالنميمة بين هذا وهذا وأفسدت العلاقة بينه. إيش موقفك؟ ماذا تفعل بنفسك؟ الدنيا ليست دار خلود، هذه الدنيا فانية زائلة ذاهبة. ثم مرد الإنسان إلى الآخرة، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض وإما إلى نار وبئس القرار. فهذه الدار التي يستعد لها الإنسان. ومن وين يتزود؟ يتزود من هنا. هاي الزاد الحقيقي، يتزود بالتقوى، يخشى الله ويجعل بينه وبين غضب الله وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. عسى الله عز وجل أن يختم له بالعمل الصالح ويختم له على خير ويغادر هذه الدنيا بوجه أبيض. ولله الحمد هناك من الأشخاص من هذه صفاتهم، أبدا ما يزعل أحد. حتى كان في شخص توفاه الله، إذا علم أن في اثنين متزعلين يتعجب، يقول في معقولة إيش اللي يزعل؟ يعني ليش يزعل أن أحد يزعل على أحد؟ هاي عنده أمر غير طبيعي. قلب صاحب قلب نقي نحسبه كذلك والله حسيبه. وتوفاه الله عز وجل وأقبل على ما قدم رحمه الله رحمة واسعة. يتعجب إذا سمع الناس متخاصمين الناس فليش العداء وليش الظلم ليش الافتراء ليش سوء الظن ليش ترى الدنيا زائلة فانية ذاهبة. ردوا الحقوق، أعيدوا الحقوق لأهلها لكي تكون عباداتكم مقبولة. وهاي من أثار العبادة والطاعة. وبعض المصلين يعني من أيام بسيطة أحد الأشخاص يشتكي من مقاول، يقول مصلي كله في الصف الأول، يقول باقيني مو براضي يرجع الفلوس ولا براضي يسوي يتم العمل. يا فلان ومو كل الناس يعني فيهم شدة المحاكم والقضايا يقول ما حل لك. يقول فالتقيت به في المسجد وهو خارج من الصلاة، يقول قلت له صليت ترى أنا مو مسامحك. يقول ضحك في وهي روح مو هامة، المهم خد فلوس. عندهم إن الغش والخداع وأكل أموال شطارة، ما يدري إن خسارة. مسكين، وكم من مسكين من أمثال هؤلاء، يخسر الدنيا ويخسر الدين ويخسر أخوانه ويخسر، وربما يلعنونه ويسبونه فعلى الإنسان أن ينتبه، يعني ينتبه الإنسان من غفلته ويعود إلى الله تبارك وتعالى. اتق الله، لا تأخذك العزة بالإثم، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى تائبا منيبا. رد المظالم إلى أهلها، مبعيب قول ترى والله أنا غلطت في حقك، هذه فلوسك غلطت في حقك، تكلمت عليك سامحني. يا ناس يا جماعة ترى أنا تكلمت في فلان، افتريت على فلان، اتهمت فلان. وإلا إن لم يفعل جاء يوم القيامة مفلسا، أي مفلسا من الحسنات. هؤلاء الذين ظلمهم وضربهم وأكل حقوقهم واغتابهم وفعل ما فعل تأخذ من حسناته ويعطى هؤلاء. طيب ليحين في ناس الطالبة حسناته خلصت، وكان يصلي ويحج ويعتمر كل رمضان في العمرة وكل سنة في الحج، وهالإحرام الأبيض تشقق على جسمه، لكنه مفتري ظالم

0: متتبع لعثرات الآخرين، فانتهت حسناته، كأنه قاعد يجمع حسنات حق الناس، تؤخذ من خطاياهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. وهذا بنفس حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله المستعان، الله المستعان، نسأل الله السلامة والثبات.
1: اللهم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، وجزاكم الله خيرا، نلقى مستمعينا إن شاء الله بعد هذا الفاصل.

0: حياكم الله مستمعينا، عدنا إليكم وبرنامج أسئلة على الهواء، وأجدد التحية والترحيب بفضيلة الشيخ علي مطر. حياك الله شيخ علي.
1: يا مرحبا بكم. بارك الله.
0: قبل أن ننتقل إلى الفاصل شيخ علي، أتيت على جزئية تتعلق ب وسائل التواصل الاجتماعي، و يعني كيف كانت أو كيف أصبحت عفوا الجرأة في إطلاق السباب والشتائم، ويعني
1: هذا
0: يعني نجده يعني في بعض المنشورات. نرجو أن لا تكون يعني هذه ظاهرة، ولكن يعني نلاحظ يعني هذه الأمور. ومن بينها يعني كان يعني الأيام السابقة التي يعني كنا فيها في أيام العشر من ذي الحجة، يعني ترد إلينا أحيانا يعني بعض الرسائل فيها شيء من النكات على يعني شعائر الحج، يعني ومن بينها مثلا شعيرة الأضحية.
1: نعم.
0: فنجد أحيانا يعني بعض الرسائل مثلا فيها يعني نوعا ما يعني بهدف إضحاك المستلمين لهذه الرسائل، يعني فيها نوع المزحة أو الـ
1: نكت، يعني نكت على الدين، يعني نكت. الله المستعان، الله المستعان. هذه السخرية والاستهزاء وإطلاق النكت، سواء كان على الأضاحي أو على غيرها من الطاعات، العبادات، الآيات، أو هي جرأة عظيمة. يعني أنا أتذكر حتى بعض الفسقة، فاسق ما يصلي وكذا، وربما حتى يعني، لكن لما يأتي إلى أمور الدين تراه في غاية الأدب،
0: يمسك لسانه،
1: يمسك لسانه، يقول لا كل شيء ولا الدين، كل شيء ولا الدين. فاسق شراب خمر ما يصلي، يسمع أحد يسب الدين ولا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب، فما بالك بإنسان مسلم، ابن مسلم. هاي جرأة وتطاول في الحقيقة، استخفاف بس عشان تضحك الناس، يصير أرجوز بنكتة برسمة بكذا تضحك. يعني ما وجدتم إلا شعائر الدين التي أمرنا بتعظيمها؟ والله أمر غريب، أمر جدا غريب. طبعا هذا الفعل لا شك أنه من فعل السفهاء، وهو أمر خطير وجرم، وإثم هذا الفعل والقول كبير، بل والعياذ بالله من نواقض لا إله إلا الله، وربما يوقع في الردة والكفر مع الاعتقاد. فالأمر جدا خطير على هؤلاء الشباب أو غيرهم ألا يتساهلوا. بعضهم يقول لا أنا ما مبان اللي سويت النكتة أو الفيديو أو الرسمة، يقول أنا بس نقلته، أنت ساهمت. ورب العالمين يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واليوم كم من الأخبار الزائفة والإشاعات يعيدون نشرها، يقول لا أنا ما قلت، أنا مبان مسويها، بس هو أصلا منشورة. لا تعيد نشرها، هاي من التعاون على الإثم والعدوان، إشاعة، قول باطل، اتهام، أمر من الأمور التي تزعزع أمن الوطن والبلد، أو في إساءة لبلدك أو لقيادة بلدك. لا ما يجوز، لا تنشر هذه الأمور، أو فيه إساءة للناس، وعلى رأس ذلك إساءة للدين، إساءة لشعائر الله، إساءة لأحكام الدين، إساءة للحلال للحرام لكذا. كثير من الناس عندهم جرأة يستهزئون ويفعلون. فهذا يعني أمر غريب وجرأة في الحقيقة، لم يبقى يعني شيء يشغلهم، كأن ما في شيء يشغلون نفسهم به إلا هذا الطعن المبطن في الدين. طعن، من فعل هذا طعن مبطن، ويأتي هذا الساذج السفيه وينشره بدون وعي وبدون إدراك وبدون، عشان يضحك الناس، وعلى أساس يقول، أو أقل هاي يقول على أساس لا عشان يعرفون فلان شيء.

0: يقول أو فلان شي ينشر أو فلان طيبة تساهم في نشر الأباطيل والإشاعات والاستهزاء بالدين وما يجوز يا أخي، هذا لا يجوز يا أخي. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اصمت يا أخي، اصمت، أمسك عن الكتابة، أمسك عن النشر، أمسك عن يقول الله جل في علاه إشارة إلى هذا الفعل الخبيث والقبيح وهذا الجرم الكبير الذي يفعلون الاستهزاء بشعائر الدين، في قول الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الأضاحي والهدي من شعائر دين الله، والله جل في علاه كما في قوله سبحانه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. أنت جاهل ما تنتبه لهذا الخير، الأمر لك لكن لا تطعن لا تتكلم لا وقال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فشعائره سبحانه وتعالى تعظم لقوله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ولقوله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلى كل من وقع في شيء من ذلك عليه أن يرجع إلى الله ويتوب ويستغفر، وإذا نشر شيء أن يدخل إلى مواقع ويمحيها ويزيلها، وهناك طرق لذلك الأمر. وكان الله في العون. فمن فعل شيء من ذلك فعليه أن يرجع إلى الله تائبا مستغفرا نادما يندم على ذلك الفعل ويزيل ما كتبه وما رسمه وما نشره وما، بل ينبغي أن يكون أداة خير إذا رأى منكر من هذه المنكرات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والله جل في علاه أمر في كتابه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وأنت تمر في وسائل التواصل أحيانا تأتيك أشياء أنت ما تبحث عنها، فيها إساءة فيها كذا فيها، لا تترك، انصح. بعض يقول لا، يقول عالم مش قد أخي على الأقل الصفحة اللي أو الحساب اللي طلع لك فيه إساءة فيه طعن فيه سب فيه معلومات زائفة بلغ عنه. في كل وسائل التواصل فيه أنك في طريقة إبلاغ أن هاي طعن، هاي في إساءة، هاي نشر لكراهية، هذه معلومات زائفة، هذه كذا، صح ولا لا؟ فإذا لا تسكت ونصح هذا الرجل كائنا من كان، ذكره بالله، اتق الله، قبل منك قبل ما قبل منك يقول لا، بعضهم يرد السب دي يا أخي قد فعلوا أسلاف هؤلاء فعلوا بالأنبياء أشد، صح ولا مو صح؟ مع كل الأنبياء من نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ما قالوا عنه ساحر، ما قالوا عنه مجنون، ما قالوا عنه، ما رموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام وهو يدعوهم إلى لا إله إلا الله. فالسفهاء هؤلاء في كل زمان ومكان ننصحهم، اللي يطلع منهم ما يضر في النهاية، في النهاية لا يضر الدين، لا يضر الدين شيء، والدين ماشي، والله تبارك وتكفل بحفظه. والله المستعان، والله المستعان.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر. وهناك سؤال وردنا حقيقة من أحد الأخوة، الأخ أبو علي يسأل إذا كان طبعا النوافل كما تفضلت شيخ علي، وكما يعني هو معلوم.

0: أيضا كما جاءنا في أكثر من سؤال، النوافل من ميزتها، أو من يعني مما تقوم به، بأنها يعني تعوض
1: نعم
0: ربما النقص الذي حدث في الفريضة،
1: نعم
0: سواء كان يعني من صيام أو سواء كان في الصلاة. فالسؤال هو، هل تغني النافلة إذا ما تحدثنا في مثلا الصلاة؟ هنا في السؤال، هل تغني النافلة عن سجود السهو، بحيث أن المصلي يكتفي يعني بأنه يعني ربما إن أخل في الفريضة بركن أو بواجب يجبره بصلاة النافلة، أم أنه لا بد أيضا له من سجود
1: لا،
0: السهو؟
1: هذا شيء، هذا شيء. شوف بارك الله فيك، فيما يتعلق بهذه النوافل فيها طبعا في فضلها أحاديث كثيرة، سواء نوافل الصلاة أو نوافل الصيام أو نوافل الطاعات. وقد ورد في الحديث القدسي: ما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى
0: حتى أحبه.
1: أحبه، إلى نهاية الحديث.
0: نعم.
1: هذه النوافل ورد في الحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، يعني مثلا لو قلنا نوافل الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر، نسأل الله السلامة. فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. إذا كان يصلي الفريضة مثلا وحصل نقص، ترك واجب ولا ترك ركن، لا، ما يكفي هذا، لابد أن يأتي بالركن ثم يسجد سجود السهو بعد السلام، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو ترك واجب وتعدى موضع الواجب، يعني مثلا لو ترك، هو يصلي صلاة رباعية أو ثلاثية، نسى التشهد الأول وقام، إذا بين ما قام للحين، ما وقف، يرجع ولا شيء عليه، يكمل التشهد ويكمل صلاته. لكن لو وقف، الوقوف ركن، فما يترك الركن ويرجع إلى الواجب، خاصة إذا باشر القراءة الفاتحة،
0: دخل في الركعة،
1: دخل في ركنين، القيام ركن والفاتحة ركن، ما يترك ركنين ويرجع، حتى عند الفقهاء تبطل صلاته، فما يرجع حتى لو كان إمام، حتى لو قال له سبحان الله، ما يرجع إذا أصروا، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فعل ابن عباس، يشير إلى من حوله أن ينهضوا. ثم يجبر الخلل، الأمر سهل، سجدتين
0: قبل السلام.
1: هاي في ترك الواجبات. لكن لو انتهى من الصلاة عليه سجود سهو، تذكرها عقب الصلاة مباشرة، اسجد. يعني سجود السهو ممكن يكون قبل السلام وبعد السلام. من الفقهاء من يرى أنها كلها بعد السلام، ومن الفقهاء من يرى أنها كلها قبل السلام، ومن الفقهاء من يرى لا، إذا كان زيادة بعد السلام، وإذا كان نقص قبل السلام. وهي طبعا عليه الأدلة والأحاديث كلها في الصحيح في البخاري وغيره. وإذا كان سهى ثم ترجح عند أحد الطرفين، لأن خواطر سريعة، قال ها أنا في الثالثة ولا الرابعة، وسرعان ما تذكر بقراءة أنها الثالثة أو الرابعة، هنا يسجد بعد السلام، ترجح عند أحد الطرفين يسجد بعد السلام، لم يترجح عند أحد الطرفين يبني على اليقين وهو الأقل، ويأتي بركعة أو بسجدة ويسجد للسهو قبل السلام. لكن لو طالت المدة عقب تذكر وفات وقتها، انتهى، قد فات وقتها،
0: فلا يؤدي
1: إلا فات وقتها. لا، لكن لو كان تارك، لا، تارك ركن، وحتى لو فات وقتها وبعد الصلاة، حتى لو بفترة، لا، يعيد الصلاة.
0: يعيد الصلاة كاملة.
1: إذا بفترة طويلة، أما إذا فترة بسيطة كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، صلى مرة إما صلاة

0: الظهر أو العصر، العصر، فسلم من ركعتين. الصحابة ما ردوا عليه لأنه مشرع، ربما قصرت الصلاة ربما، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقول قصرت الصلاة قصرت الصلاة، فسمعهم عليه الصلاة والسلام فقام وكان على وجهه آثار الاستغراب أو الغضب، فتكى على خشبة في المسجد، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. هني تأكد الصحابي أنه ليس بتشريع لم تقصر الصلاة، فقال له بل نسيت يا رسول الله. فقال فالآن في تساوى طرفين خبر مع فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وكان فيهم كبار الصحابة أحق ما يقول فلان؟ قالوا نعم. فقام فجاء بركعتين ثم سجد بعد السلام، ثم سجد سلم وسجد بعد السلام. وإذا لم يترجح أحد الطرفين فطبعا يسجد، يعني يأتي باليقين بالله، واليقين هو دائما يعني كان الأقل، ويسجد قبل السلام. هذا هو. لكن في الأركان إذا كان فترة بسيطة يأتي بالركعة أو الركعتين إلا ناسيهم، لو نسى سجدة يأتي بركعة كاملة، لو نسى بس الركوع يعني من القيام رأسا سجد، عقب تذكر عقب الصلاة رأسا قوم تأتي بركعة كاملة وتنهي تشهدك وتسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم. هكذا وردت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا النسيان طبعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعيب أو بل لتعليم الأمة، لتعليم الأمة ولبيان أنه في النهاية بشر صلوات ربي وسلامه عليه، وإن كان مؤيدا بالوحي من السماء وهو سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ علي مطر وبارك في علمكم. هذه تحية مستمعينا في الختام، تقبلوها من محدثكم حسن السعاتي ومن مخرجة هذا اللقاء الزميلة آمنة راشد، في أمان الله.

اسم الله البصير. البصير أي الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى جريان الدم في عروقها، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. وهو اسم تكرر وورد في القرآن الكريم في مواضع تزيد على الأربعين، منها قوله تعالى:

0: وقوله تعالى:
1: والله بما تعملون بصير.
0: ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. ومن يتأمل الآيات التي وردت في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم وهي تزيد على الأربعين يتبين له ذلك، ومنها قوله تعالى:

0: وبهذه الأمثلة نعلم بأن استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيرا به مطلعا عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب. فإذا أحسن العبد في عبادته لربه مستحضرا رؤية الله له واطلاعه عليه، فهذا هو مقام الإحسان، وهو أعلى مقامات الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

هكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

0: حميد.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.
4: لا.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: مستمعي الكرام في كل مكان، نبقى وإياكم مع تلاوة عطرة للقارئ عبد الرحمن أبو زهرة، وتلاوة لسورة فاطر.

0: استمعنا وإياكم مستمعين في كل مكان إلى تلاوة عطرة لسورة فاطر، تلاها على مسامعكم القارئ عبد الرحمن أبو زهرة.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا الأخ أبو أحمد يسأل يقول عن الآية التي ذكر الله عز وجل في كتابه: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هل يستشهد بها على أن من لا يصلي لا نغسله ولا نصلي عليه؟
3: نعم، قوله جل في علاه في سورة التوبة: نعم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والمقصود بالفسق هنا الفسق الأكبر، لأن الفسق أنواع.
2: نعم،
3: ارتكاب المعاصي فسق، خروج عن طاعة الله، والكفر فسق والشرك فسق، فهذا فسق أكبر حصل من هؤلاء. فنهى ربنا تبارك وتعالى المسلم الموحد أن يشهد جنازة الكافر، بمعنى أن يدعو له، يقف على قبره بالدعاء له والاستغفار له.
2: نعم،
3: ومن أنكر شيئا من أركان الإسلام وجحدها،
2: نعم،
3: كجحوده للصلاة أو غير ذلك، فهذا أيضا كافر.
2: نعم،
3: وربما يكون بعض الأشخاص من أبناء المسلمين واسمه اسم مسلم، ابن مسلم، ولكنه ملحد.
2: نعم،
3: لا يقر بوجود الله ولا بوحدانية الله ولا، فهذا أيضا لا يصلى عليه. إن مات دفن بما يقتضيه النظام اليوم في الدول. يعني قديما كان الفقهاء يقول بأنه لا يقبر في مقابر المسلمين تارك الصلاة المتعمد لتركها، خاصة الجاحد، فهذا لا يصلى عليه ولا يقبر في مدافن المسلمين.
2: نعم،
3: وكذا المنافقين والملاحدة والزنادقة وغيرهم، هؤلاء لا يدعى لهم ولا تشهد جنازتهم. ولكن ممكن أن نذهب ونعظم الأجر مثلا ونواسي مثلا أقرباء هذا الذي مات معي، هذا شيء وهذا شيء.
2: نعم،
3: كونك تعزي صاحب المصاب، فلان ابن مات مهما كان ولده، حتى لو كان عاصي أو كان فاسق أو كان ملحد، يعني تعزيه وكذا بكلمات تصبره مثلا، هذا ممكن. نعم، فهذا النهي واضح: لا تقم على قبره للدعاء له أو الاستغفار أو كذا إلى آخره. فهؤلاء يعني هذا عام في الكفرة، في المنافقين معلوم النفاق وفيه ومن في حكمهم. نعم،
2: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: آل الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الفرقان.

الخامري سورة الفرقان. جنة الأرض كان الحفاظ على البيئة دائما جزءا مهما من شخصية الإنسان المسلم، كيف لا وقد استأمنه ربه سبحانه وتعالى عليها واستخلفه في الأرض ليعمرها ويحافظ على ما بها من النعم، فكما أنه مستأمن فهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك أخبر سبحانه في محكم تنزيله بأن من يرث هذه الأرض عباده المؤمنون الصالحون الذين تحكمهم القيم السامية التي أمرهم بإقامتها في الكون. أمر الله عباده بإصلاح الأرض والحفاظ على جمالها لتزدان حياتهم وينعموا بخيراتها، ونهاهم عن إفسادها والعبث في مقدراتها التي فطر الله الخليقة عليها. وهذا من كمال شريعة المولى عز وجل حين يأمره بالحفاظ على البيئة من حوله لصالحه هو ولصالح أخيه الإنسان وجميع من هم معه على هذا الكوكب من المخلوقات. جنة

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب.
3: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم الله.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

0: الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الإسراء.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم. بسم

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطريق.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: سورة الحج يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة الحج.
2: فواصل حديثية.
0: فواصل حديثية.
3: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه وأخرجه مسلم.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: بر الوالدين هو من أعظم العبادات وأجل القربات، ومن بر الوالدين الدعاء لهما.
1: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الدخان.
1: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

هناك حقيقة ينبغي أن نعلمها جميعا، وهي أن جميع وسائل النقل في هذه الدنيا هي من تسخير الله تعالى، ولولا أن الله عز وجل قد سخرها لنا ما كنا لنستفيد منها، فنعمة التسخير نعمة إعجازية. فهل كان يمكن للإنسان أن يقترن بهذه الحيوانات لولا أن الله قد جعلها قابلة للإنقياد؟ لو تأملنا شكل الفهد وهو من أسرع الحيوانات في التصميم الخارجي والداخلي له، نلاحظ أنه لا ينقاد للإنسان ولا يمكن للبشر أن يستفيد.

0: منه في التنقل وبلغة الهندسة لا يمكن استثماره، لأن الله تعالى لم يخلقه لهذه الغاية بعكس الأنعام. وهنا تتجلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، حيث قال:
1: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
0: فبعض الحيوانات ذللها الله لنا من الإبل والخيل والبغال والحمير وغيرها حتى لا نعاني من المشقة في التنقل. وقد استفاد الإنسان طويلا من الخيول في ركوبه ومعاركه، فكان الحصان رفيقه في سفره وحتى في نومه، والجمل مناسب للصحراء، وهكذا كما قال تعالى:

0: لقد تطورت وسائل النقل كثيرا في 100 سنة الماضية، والله عز وجل وحده أعلم أين سيصل التطور، وما هي الوسائل الجديدة التي سيسخرها الله تعالى للبشر. عسى أن يشكروه ويذكروا نعمته. تأملات قرآنية.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: حث الله المؤمنين دائما على التشاور فيما بينهم لخير حياتهم، وخصوصا في هذه السورة. القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف إمام المسجد الأقصى المبارك يتلو على أسماعكم سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد

0: وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الشورى، استمعتم لها بصوت القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف إمام المسجد الأقصى المبارك.
2: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
1: تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في هذه السورة الكريمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها. سورة الإسراء بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة الإسراء.
2: إلهي لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي تلاوة خاشعة لسورة قاف بصوت القارئ ماجد الزامل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت القارئ ماجد الزامل.
2: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: الجناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: سورة فصلت، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. بسم

فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض

0: محيط.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد جبريل وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة فصلت.
3: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
0: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
3: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنت
2: يوما هذا برضوانك والعتق من نيرانك.
0: اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.

0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل أواخر سورة آل عمران، ما جاء عن كُريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته رضي الله تعالى عنها، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل،

0: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وهذا يدلك على فضل تلاوة هذه الآيات من خواتم سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر سورة آل عمران. هذه آخر عشر آيات جاء فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل تلا هذه الآيات.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم. بسم

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة مريم.
2: دعاء العطاس وما يقال للكافر إذا عطس. إذا عطس أحدكم فليقل
3: الحمد لله،
2: رواه البخاري. وليقل له أخوه أو صاحبه
3: يرحمك الله،
2: فإذا قال له يرحمك الله فليقل
3: يهديكم الله ويصلح بالكم،
2: رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، رواه مسلم. وإذا عطس الكافر يقال له
3: يهديكم الله ويصلح بالكم،
2: رواه أبو داود.
4: 106.1 FM
5: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
6: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل السور، ما جاء في فضل سورة الفتح. فعن زيد ابن أسلم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يخاطب نفسه، فقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر بعد ذلك، بعد ما خاطب نفسه معاتبا على أنه أثقل وأكثر على النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال، قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون قد نزل في قرآن، على ما وقع منه من أنه أثقل فيما يظن أنه أثقل على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال. قال: وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي أن هذه السورة من أحب ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من المبشرات.
6: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
8: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.
10: قد

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأحقاف.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأحقاف.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
4: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن.

ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة.

0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
3: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغني.

0: ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

0: في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.
1: حلية التلاوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلها بداية من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، وتحية أوجهها إلى مشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله وبارك فيك شيخنا الكريم، وكذلك أرحب بالمشايخ هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهن سالم والشيخ أحمد وليد جناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله جميعا، وأهلا بكل من انضم إلينا ليستمع إلى البرنامج عبر الأثير، ونلقاكم بعد هذا الفاصل نستمع من خلاله إلى رقم الهاتف للمشاركة، ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
6: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
0: حلية التلاوة.
2: إذن عبر هذا الرقم مستمعينا نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة، والتي من خلالها أيضا يوضح فضيلة الشيخ جعفر جناحي والمشايخ هنا في الاستوديو الملاحظات التي ترد فيها والتي قد نقع فيها أثناء تلاوتنا للقرآن الكريم، بغية أن تكون تلاوتنا صحيحة على نهج ما جاء من الصحابة الكرام والذين نقلوه بعناية من النبي صلى الله عليه وسلم. أرحب بكم مستمعينا، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي، وكنا في طبعا الحلقة

0: ماضي انتهينا من شرحنا التجويدي لسورة التكوير، وسوف نبدأ إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: شرحنا
1: سورة عبس.
0: التجويدي المفصل
1: نعم
0: لسورة عبس. نعم.

0: تنفعه الذكرى
1: أو يذكر فتنفعه الذكرى
0: أما من استغنى فأنت له تصدى
1: أما من استغنى فأنت له تصدى
0: وما عليك ألا يزكى

0: ذكره
1: فمن شاء ذكره
0: فمن شاء ذكره
1: في صحف مكرمة
0: في صحف مكرمة
1: مرفوعة مطهرة
0: مرفوعة مطهرة
1: بأيدي سفرة
0: بأيدي سفرة
1: كرام بررة
0: كرام بررة.
1: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فهذه حلقة جديدة في حلية التلاوة وسورة النبأ وأحكام التجويد وما الذي على القارئ أن يحترز من الأخطاء الشائعة أو الواردة أو المحتملة. عبس وتولى، وتولى طبعا تنتهي الآيات وتولى الأعمى يزكى الذكرى استغنى تصدى يزكى وهكذا إلى أن الآية العاشرة تلهى، تنتهي بألف، وهذه الألف مقصورة، وما ينبغي على القارئ عندما يقف على الألف بعض المسائل، من ضمنها أن لا يزيد، إن هي ألف تقف عليها، أن لا يزيد عن مقدار حركتين عن المد الطبيعي ولا ينقص من ذلك، فإن زاد دخل في لحن خفي، وإن نقص دخل في لحن جلي، لأن المد الطبيعي لو إذا تم الإخلال به يذهب المد، وبالتالي أسقطت حرفا، لأن حروف المد هي حروف بانتفائها يسقط الحرف، كان كمان البعض يقرأ

وتولى، لا يعني فتحة، وتولى هكذا حركتين، لكن إذا جاء وقرأ وتولى زاد في الألف قليلا، هذا يسمى لحن خفي. ولحن ولحن، ولكن لحن خفي، لكن لو زاد كثيرا وقال وتولى هكذا فقد يدخل في الجلي، لأن هذه يعني خرج عن الشيء النسبي إلى شاذ، فأصبح كأنه مد طويل، مد كالمد اللازم والواجب، فهذا لا يصح. فالآيات كلها تنتهي بالألف المقصورة لحد الآية العاشرة، فننتبه لهذه، ولن نكرر هذه المسألة مرة ثانية، ولكن ننتبه لها. كذلك من الأخطاء في الوقف على الألف وتولى، البعض يقرأ وتولى يهمز بنهاية الألف، وهذه من الأخطاء الشائعة. فإن حصل هذا فلا شك أن القارئ قد لا يحس أنه يعني يتلفظ بهذه الصورة، يأتي بهمزة خفية بعد الألف. ولهذا دور المعلم والمدرس المحفظ أن ينتبه إلى الأخطاء مثل هذه، لأنها تتكرر. يعني كم من ألفات تنتهي بالآيات في المصحف، فمثل هذه المسألة تتكرر كثيرا، فلا يترك الطالب أن يقول هذه مثل ما عليه شيء بسيط، لا، يعني يتم تركيز عليه من البداية، ثم بعد ذلك خلاص يتدرب الطالب ويتعود أنه لا يضيف أو يهمز أو يضيف همزة في نهاية الألف. ثم كذلك من الأخطاء في الألف عند الوقف، ومنها أن يغلظ الألف والحرف الذي قبله، وتولى لا، وهذه قد تغلب اللهجة المحلية على ألفاظ حروفي، فبالتالي يأتي بهذا التغليظ والتفخيم ويفخم الحرف الذي قبله مع الألف. أعمى، يزكى، الذكرى طبعا هي مفخمة، استغنى، فهذه تفخيم، وإن كان تفخيم نسبي إلا أن هذا لا يصح، لأن الحروف الهجائية العربية وانقسم إلى قسمين، إما تفخيم وإما ترقيق، فالحروف المرققة لا ينبغي للقارئ أن يغير فيها ترقيقا أو تفخيما. والعكس كذلك صحيح، أن ينحف يعني يزيد ويبالغ في ترقيق الحرف حتى يصبح كالممالة أو مقللة، مثل وتولى، وكذلك وتولي، إمالة، طبعا إمالة يمكن البعض يعني يقرأها كرواية ترد، ولكن أن يفعله القارئ في رواية حفص فهذا لا يصح، ولكن وتولى هذه الإمالة الصغرى أو التقليل، هذا من الأخطاء الشائعة كثيرا في بعض اللهجات في بعض الدول، يعني يتعود الشخص أنه يقلل الألفات أو ينحف فيها ويزيد في ترقيق الألف، وبالتالي تصبح الألف ممالة إما إمالة كبرى أو صغرى، ولا يتطلب في قراءته مثل رواية حفص، لا يتطلب أبدا لا تفخيما في تولى ولا ترقيقا لدرجة التنحيف الزائد يصبح تقليل أو الإمالة. فإذا جملة من الأخطاء عند الوقف على الألف يعني نقدر نقول عليهم شائعة بعضها ومحتملة في بعضها الأخرى. أن جاءه الأعمى، طبعا النون هنا ساكنة مخفية بالغنة، وجاءه مد واجب متصل، مد مقدار المد

0: الواجب بأربع إلى خمس حركات أو التوسط. جاءه الأعمى، الأعمى لام التعريف والهمزة تظهر اللام. الأعمى، هنا الأعمى العين ساكنة. دائما أنا أنبه على هذا المسألة، إن البعض نطقه للعين الساكنة أشبه بألف، الأعمى هكذا أعمى، ولا أعمى أو أعمى. فهذه من الأخطاء كثيرة الورود في أثناء التلاوة. وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك الراء مرققة مع المد الطبيعي، لعله يزكى، لها الكناية الواقعة في نهاية كلمة لعل، وقعت بين متحركين، فينبغي على القارئ أن يبين الصلة هذه، لعله يزكى. فإن قصر فيه قرأ لعله يزكى، فهذا لحن جلي. يمكن البعض يعني يزيد فيه قليلا، يقول لعله يزكى، فيدخل في المد الطبيعي، إذا زاد عليه شيء يسير فلحن خفي. ولكن انتبه أن لا يترك المد، مد الصلة التي بين الكلمتين بمناسبة هاء الكناية المنتهية بها الكلمة. يزكى، يزكى، ما في شيء غير الألف التي تكلمنا فيها المتطرفة. أو يذكر فتنفعه الذكرى، يذكر راء مضمومة مفخمة، فتنفعه وليس فتنفعه. وللعلم أن في قراءة فتنفعه بضم العين، وهي القراءة قراءة الجمهور، بل القراء العشرة تسعة منهم يقرؤون فتنفعه. فلا نستغرب إذا الطالب أخطأ في حركة العين في أثناء تلاوته. أما فتنفعه فهي قراءة عاصم،
1: لأنه يحسبها معطوفة على يذكر،
0: قد يكون.
1: نعم.
0: لا، الطالب يمكن اللسان هو اللي
1: ربما.
0: نعم. هذا الكلام عند النحويين. نعم. فعموما فتنفعه هي كما أنت قلت يا شيخ حسن في هدايات هذه المسائل، فتنفعه مثل يذكروت معطوف عليه عندما من يقرأ فتنفعه، وهم قراءة الباقين غير عاصم. الذكرى، اللام مدغمة في الذال، يصلها الذكرى. ذكرى تفخيم الراء مع الألف التي بعدها، والكاف ساكنة، فبعض البعض يخطأ في الكاف، يقرأ الذكرى، ذكرى ب يعني نبرة في الكاف أشبه بقلقلة. والمعروف أن الكاف هي صفة الهمس التي لا يجري في الصوت، إنما يجري النفس. أما من استغنى، أما الميم مشددة، الميم حكم الغنى. من استغنى، لعلم أن من استغنى النون مكسورة، هذه الكسرة هي ليس كسرة أصلية، هي أصلها من استغنى، كلمتين من استغنى، واستغنى همزتها أصلية، والنون الساكنة التقت مع السين فحرك النون بالكسرة على قاعدة التقاء الساكنين من كلمتين. أما استغنى، النون مرققة مع الألف، ولكن قد البعض يخطأ ويقرأ استغنى يعني مرورا بالغين، لأن الغين مفخمة فيفخم النون تلتها، وهذا من الأخطاء الشائعة. فأنت له تصدى، فأنت النون ساكن إخفاء، وأنت فأنت بعض الطلبة عندنا يقرأ فأنت، سهل الهمزة، وسبب

وذلك أن الهمزة بعيدة جدا عن الفاء، الفاء من الشفتين أو من الطرف الثنائي العليا في بطن الشفة السفلى، بين الهمزة من أقصى الحلق، فبعد المخرجين مرورا بالجوف فيقرأ فأنت، همزة مسهلة. وهذه طبعا ليست قراءة صحيحة، إنما تحقيق الهمزة فأنت له تصدى هاء الكناية تكلمنا عنها في الآية الثالثة، هي صلة بالمد، الصلة بين الكلمتين. تصدى، تصدى من الأخطاء الشائعة فيها أن البعض يقرأ تصدى، يعني فخم جزء من الدال، لأن الدال مشددة عبارة عن ساكن ومتحرك، فيمرر تفخيم الصاد على الدال المشددة في بدايتها. تصد، ينبغي أن يفك اللسان عن الاستعلاء في عن سقف الفم عند النطق بالدال بعد أن ينتهي من الصاد، تصد. أما تصد، أما يبقى اللسان لاصقا بعد الصاد هو الذي يقع في هذا الخطأ، وهو من الأخطاء الشائعة بالمناسبة مع أي حرف مشدد إذا أتى بعد حرف مفخم. فبداية الحرف تصد، لاحظوا، تصد، تصدى، يتصدى، يعني فك اللسان عن الحنك بانتهاء الصاد ولا تجعله لاصقا. وما عليك ألا يزكى، ما الطبيعي، وما عليك ألا، ما الطبيعي، والآية ما في شيء آخر. وأما من جاءك يسعى، والميم مشددة في الميم الغنة، من إخفاء النون عند الجيم، جاءك مد واجب مقدار مده 4 إلى 5 حركات، ما ننسى ذلك. يسعى ما الطبيعي، وهو يخشى، ننتبه أن وهو مضمومة وليست ساكنة، وهو يخشى هذه قراءة ثانية، قراءة ثلاثة من القراء، ولكن قراءة حفص بالضم. نعم. فأنت عنه تلهى بالضبط، مثل فأنت له تصدى من الأحكام. كلا إنها تذكرة، مد المنفصل الجائز جاءت هنا في كلا إنها، أي المد في نهاية الكلمة والهمزة في بداية كلمة إنها، ولهذا هو سبب كان لإطالة المد في كلا. في حكمة في رواية حفص 4 5 حركات بالتوسط. إنها نون مشددة غنة مقدار حركتين، وتذكرة تفخيم الراء، تفخيم الراء. بعض الطلبة يرققونها تذكرة، وإذا قرأها كتذكرة فتصبح في قراءة ورش، لأن ورش يرقق الراء بناء على حركة ما قبلها، إذا كانت كسرة قبلها يرققها، بينما باقي القراء يبنون التفخيم والترقيق في الراء بناء على حركتها وليس بناء على حركة ما قبلها. ننتبه الآن في الآيات التالية، يعني التذكرة وذكرة ومكرمة مطهرة وسفرة وبررة، تنتهي إما بها وإما بتاء المربوطة أو تاء التأنيث أو التأنيث، سواء بالهاء الأصلية مثل كلمة ذكرة، أو التاء المربوطة التي تبدل إلى الهاء وقفا، تذكرة، مكرمة وغيرها. عندما نقف عليها الحكم واحد، سكون الهاء، يعني تذكرة عبارة عن تذكرة، فحذف التنوين
وقلب التاء هاء

0: ثم أسكن الهاء، أصبحت الهاء ساكنة، من تنوين إلى عدم تنوين إلى قلب التاء إلى هاء ثم إلى سكون الهاء، ثلاثة أشياء في وقت واحد يؤديها القارئ، وقد لا يحس أنه يعني عمل ثلاثة أشياء، علميا قد لا يعرف ولكن أدائيا حصل بيان هذا الهاء، لأن الهاء من أضعف الحروف، صفاتها كلها ضعيفة، فإذا وقفت عليها يعني حالتها تكون أضعف، والضعيف يحتاج دائما إلى ماذا؟ إلى العناية والرعاية، فنقف عليها تذكرة. ما هي الأخطاء اللي يقع فيه الطلبة؟ تذكرة، تذكرة، وين الهاء؟ أقول لك
1: لقطرة راء مفتوح،
0: لم يؤديها، لأن قد يؤديها قليلا لكن غير مسموع، والحرف يبغي أن يسمع، ما تقول أنا أديتها أنت ما سمعت، لا تؤديها، لأن الحرف له صوت، كل حرف له صوت معين، فينبغي أن هذا الحرف يسمع، وخاصة الهاء من الحروف ماذا؟ الرخوية، يعني يجري فيها الصوت، وكذلك يجري النفس. كرام بررة، كرام راء مفخمة، والميم انتهت بتنوين، بعدها باء في بررة قلبت إلى ميم أخرى لكن ميم ساكنة، يعني كرام ميم براء، يعني ميمين، ميم مكسورة وميم ساكنة نتيجة إقلاب التنوين لميم مع فتح الخيشوم للغنة. بررة مثل سفرة في موضوع التاء التأنيث. قتل الإنسان ما أكفره، الإنسان لام التعريف تظهر عند الهمزة، والإنسان كذلك نون ساكنة حكمها الإخفاء عند السين، وفي مد ألف طبيعي لكن الألف هذه غير مرسومة. ما أكفره، ما أكفره مد منفصل جائز، الألف في نهاية الكلمة والهمزة في بداية الكلمة. من أي شيء خلقه، من يمكن أي حالة إظهار، أول مرة تمر علينا الليلة، نون ساكنة أظهرت عند الهمزة، ودائما إظهار التنوين أو نون ساكنة يكون بدون غنة، ولهذا تظهر، لأن إذا فتحت الخيشوم، إذا فتحت الخيشوم في النون الساكنة تخفي الحرف الأصلي وهو النون، ولهذا هنا الغنة ما في وبالتالي مظهرة. شيء خلقه، شيء إظهار كذلك عند الخاء، ومن نطفة طيب نقف هنا عند قتل الإنسان ما أكفره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من شرح وافي لتجويد هذه الآيات الكريمة التي كانت لمطلع سورة عبس، وسوف نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ما تبقى من السورة الكريمة. ومستمعينا نعود إليكم بعد هذا الفاصل، ورقم الهاتف هو 17455544، 17455544، عبر هذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة. ابقوا معنا وبرنامج حلية التلاوة.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم وبرنامج حلية التلاوة، وعلى هاتف 17-455-544 نستقبل مكالماتكم مستمعينا، ونشرف بالاستماع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة. وأرحب بالمشايخ هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي جناحي، حياكم الله مشايخنا الكرام. وكما اعتدنا نحن بعد أن نكون في درس التجويد ندخل في غمار تلاوة الختمة، ووصلنا فيها
3: سورة هود.
2: سورة هود، نعم
3: نعم، الآية انتهينا على آية 60. نعم
2: نعم.
3: طيب تفضل الشيخ أحمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا

0: مجيب.
1: طبعا كلمة الأرض في مثال التجويد، هذه الكلمة كثير من يخطأ فيها، سواء إذا وقف على الكلمة أو حتى في حالة الوصل. مثلا تفخيم الهمزة الأرض من الأرض، تفخيم الهمزة، أو تكرير الراء من الأرض وكذا، أو قلب الضاد دالا ضاء، يعني ليس في اللسان في المخرج عندما ينطق في الضاد. وإذا وقف كذلك الأخطاء تزيد. من الأرض، البعض ما ينطق الضاد، أو البعض إذا نطق ينطقها مقلقلة، من الأرض، أو ينطقها دالا مفخمة خاصة في الوصل، من الأرض دي ليس دي ضي، نطق الضاد يختلف تماما عن الدال، لأن الضاد فيها جريان الصوت، والمخرج طبعا ما في اتصال أبدا بين مخرجين الدال مع الضاد، ثم أن الضاد من حروف التفخيم وهذا من حروف الترقيق وهكذا. تفضل شيخ.
0: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا.
1: مرجوا تفخيم الميم من الأخطاء التي يقع فيها الطلبة.
0: أتنهانا أن نعبد ما

0: مريب.
1: هذا المقطع من الآية مقطع طويل، ليس طويل يعني بمعنى أن في كلمات كثيرة، إنما فيها مدود وفيها غنن كثيرة، وبالتالي كمقطع مثل هذا ينبغي على الطالب أن يعني لا يستعجل ويستأنف التلاوة عند الوقف على هذا، إنما يأخذ النفس الكافي ثم يشرع في التلاوة ويحاول أن يسرع.

0: حتى ما يقع في وسطها، لأن الابتداء ما في في الوسط، إذا بدأت أتنهانا تقف على مريب في نهاية الآية، وإلا في الوسط يعني ما يصير واحد يبدأ وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، هذا كلام الجاحدين، فلا يجوز أن تبدأ بهذا القول. ثم من الطلبة من يخطأ في هذه ويقرأ وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، تدعوننا ليست تدعوننا هي تدعونا، فانتبه أيها القارئ.
1: نعم. والعكس أيضا ربما يقرأها وإنا
0: في بداية. نعم وإننا وإنا.
2: قال يا

0: منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: نعم، في هذه الآية أرأيتم، كلمة رأى رأيتم إذا سبقت بهمزة استفهامية أرأيتم، فانتبه أن في هذه الكلمة تقرأ فيها 4 قراءات. نعم، بتحقيق أرأيتم وبتسهيل أرأيتم أو بالإبدال أرأيتم، وكذلك بالحذف عند الإمام كسائي أريتم. فننتبه مثل هذه، لأن في أكثر من قراءة في هذه الكلمة. حفص يقرأها على الأصل وهي تحقيق الهمزة التي بين الراء والياء، أرأيتم بالتحقيق. مسألة ثانية، فمن ينصرني من الله؟ فمن ينصرني، الراء مضمومة، فينصرني هذه من خطأ جلي، وحتى لو قرأ وينصرني بالاختلاس كذلك هو خطأ، إنما بضمة كاملة في الصاد والراء، فمن ينصرني من الله.
0: وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

0: يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز.
1: أحسنت. خزي يومئذ، لاحظنا يومئذ كسر الميم، وهذه قراءة حفص ومن يوافق حفص. وللعلم أن في قراءة يومئذ، وفي القرآن في رواية حفص يقرأ حفص يقرأ يومئذ هنا وفي سورة المعارج، وما عدا هذين الموضعين فهي يومئذ بفتح الميم. وكثير من الطلبة يخطئون في تلاوة الكلمة هذه بالصورة الصحيحة، ننتبه يومئذ بكسر الميم.

0: وكذلك ومن خزي يومئذ بكسر الياء، خزي وليس خزي يومئذ، خزي يومئذ مع الياء
1: خزي يومئذ. نعم
0: يومئذ. نعم تفضل شيخ.
1: نعم بارك الله فيكم. قبل أن نبدأ شيخ فهد، جزاك الله خير شيخ أحمد، ربما هناك سؤال من درس التجويد ينبغي لنا أن نقف عنده قليلا. أحيانا نجد بعض القراء وبعض الأئمة في مسألة الوقوف على الألف المقصورة التي ذكرتها شيخ جعفر، تولى الأعمى يزكى الذكرى، ذكرت بأن المد في الألف المقصورة أكثر من اللازم يعد من اللحون الخفية
0: إذا وقفت عليه.
1: نعم نعم. هل هذا يسري أيضا في مسألة الصلاة؟ لأننا أحيانا نلاحظ بعض القراء يقوم بهذه الحركة قبل أن يهم بالركوع.
0: وهل يختلف أستاذ حسن تلاوة القرآن في الصلاة عن خارج الصلاة؟ وأحكام التجويد في الصلاة غير وفي خارج الصلاة غير؟ أنت تقصد بعض البعض، خلينا نقول البعض، وسمعنا كثيرا هذا، عندما يقف على نهاية الآية ويريد أن يركع والكلمة القرآنية تنتهي بالألف يمدها مدا، مثل على سبيل المثال سورة الأعلى لما يقف صحف إبراهيم وموسى، البعض يقف هكذا صحف إبراهيم وموسى ويكبر الله أكبر، طبعا خطأ.
1: خطأ،
0: لا أدري لماذا يعني يفعل هذا الإمام القارئ، هل يريد أن يشعر المأمومين أن أريد
1: أنه انتهى من السورة،
0: انتهيت من القراءة وأريد أن أركع؟ طبعا هذا ما يصح. يعني أحكام التجويد وتلاوة القرآن هي في الصلاة وفي خارجها.
1: نعم.
2: نقدر نقول الشيخ أن هذه مسألة أدائية، يعني في العرض للسكون.
0: ولكن ما في عرض للسكون.
2: نعم، ولكن هنا يخطأ فيها الكثير. نعم. وليس هناك عرض للسكون فيها.
0: يعني تقصد أنه يمكن يشبهها بال.
2: نعم، يشبهها بالعرض للسكون. نعم.
0: تشبيه ليس في محله.
2: نعم.
0: نعم.
1: نعم. نعم. بارك الله فيكم. ونستمع الآن إلى شيخنا الشيخ فهد.
0: تفضل شيخ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
0: نعم، هذه الآية وأخذ، ننتبه أن الهمزة في وأخذ مرققة، لأن يعني البعض يقرأ وأخذ يبدأ بتفخيم الهمزة قبل الخاء، ثم ظلموا مرققة اللام، ظلموا إلا عند ورش ويفخم. الصيحة هذه سمعناها من قراء طلبة، يعني صيحته هي صيحة مضمومة. تفضل.

0: كفروا ربهم ألا بعدا لثمود.
1: كلمة ثمود، مقصد ثمود التي في نهاية الآية، ثمود الأولية في الآية، ألا إن ثمود، أي ثمود هذه في رواية حفص ثمود فتحة في الدال فقط، ما في ألف. الألف هنا رسما وضعت عليها دائرة صغيرة، يعني أن هذه الألف ما تلفظ لا وقفا ولا وصلا، لكن في بعض القراءات هذه ألف تنوين،
2: ثمودا كفروا
1: ثمدا،
2: ربهم.
1: ولهذا يكون إخفاء، وإذا وقف يبدلها إلى ألف. نعم، في توافق القراءتين، ولهذا الألف موجودة، لكن انتبه أن هذه ليست قراءة حفص.

0: طبعا هو الملائكة لما أتوا لسيدنا إبراهيم عليه السلام سلموا عليه، قالوا سلامة. ثم ورد قال سلام، يعني عليكم السلام. فهذه بين قول الملائكة وقول سيدنا إبراهيم، يعني حتى لبيان الفهم للآيات يفضل أن نقف قالوا سلامة، والرد قال سلام. وبعد لما قال سلام الكلام انتهى، صح؟ لأنه قول، فالذي بعد السلام وفعل، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ اللي هو إبراهيم عليه السلام. هذا فعل، وهذا كذلك في وقف عند السلام الأولى وعند السلام الثانية. في هذه الآية ننتبه كذلك إلى مسألة مهمة، رسولنا ثلاث ضمات، لا اختلاس، ثلاث ضمات كاملة. إلا لمن يقرأ أبو عمرو البصري فهو يقرأ رسلنا بسكون السين، والبقية كلهم بضم السين. نعم.
1: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.
0: ما هي العلامة على كلمة فضحكت؟
1: هل علامة الوقف؟
0: نعم،
1: لا توجد علامة الشيخ
0: لا توجد عندك
1: بالنسبة. نعم،
0: مصحف البحرين؟
1: لا ليس مصحف البحرين.
0: طيب نشوف مصحف البحرين. العلامة اللي عندي في مصحف الشام طبعا هي قلة، ولهذا أنا
1: نعم
0: استغربت منك أنك ما وقفت على الكلمة.
1: نعم،
2: في مصحف
3: ليس
2: المدينة.
3: هناك،
0: نعم،
3: ليس هناك وقف في مصحف البحرين أيضا.
0: عجيب،
2: مصحف المدينة ليس هناك وقف.
1: لكن هل هناك وقف على إسحاق بإسحاق؟
0: لا، لأن فبشرناها بإسحاق وكذلك وراء إسحاق ويعقوب. نعم. طيب، مسألة خلافية.

0: لحظة واحدة. قالت يا ويلتى أألد، تحقيق الهمزتين ضروري عند أداء وتلاوة هذه الآية. أألد، طبعا تحقيق الهمزات المتتالية لا شك أنها ثقيلة وصعبة، ولهذا عليك أن يعني تنتبه لمسألة مثل هذه. نعم.
1: قالوا أتعجبين من أمر الله،

0: أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك.
1: لا،
0: إن
1: ربك شوي خف الهمس.
0: إن شاء الله إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
1: أحسنت، بارك الله فيك على هذه التلاوة الطيبة، وفقتم جميعا.
2: بارك الله فيكم مشايخنا الكرام، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، شكرا جزيلا لكم على حضوركم وعلى هذه التلاوات الطيبة، وشكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ جعفر
1: جزاك
2: جناحي
1: الله خير.
2: على ما تفضلت به من هذه التنبيهات أثناء تلاوة المشايخ الكرام هنا في الاستوديو، وشكرا لكم مستمعينا على استماعكم لحلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. تقبلوا تحيات محدثكم حسن الساعات ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، حتى نلقاكم في حلقة أخرى، لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ وديع اليمني.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة الأنفال.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده؟ سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
2: أذكار النوم،
3: أذكار النوم.
4: اللهم باسمك أحيا.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات، رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقال:

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: قتلت
1: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: النووي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح.

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال:

0: فار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاثا.

0: مرة لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
1: سورة الملك، بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء تبارك بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري جزء تبارك.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الشعراء.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الشعراء.
2: اللهم يا سامع الدعاء،
3: اللهم يا سامع الدعاء،
2: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع أجمل القصص في القرآن الكريم وسورة يوسف، حيث يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ خليفة الطنيجي.

0: مستمعينا الكرام، كنا مع أحسن القصص، تلا علينا القارئ خليفة الطنيجي ما تيسر له من سورة يوسف.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 406.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، يتلو علينا ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.

وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

مستمعين في كل مكان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، تلا علينا ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل.

0: يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.

من سورة الزمر استمعنا وإياكم فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي.

0: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا